0: ندرو لو هذا لو ثانك يو دانسينج وقت جيمي وتارين كيف كول وين من ار وين
1: اكو ذا لو دي هاس
0: فرونا جوناثان في الاستوديو وكل ايدلهم جان زيدلهم بونجو هرا هرا هرا هرا اي ده لو بونجو فوق
1: المايكروفون
0: مور في المايكروفون مور في المايكروفون بونجو جوناثان هو هيت البروديوسر تاع تاع البروجرام تاعنا جراسي كبيره جوناثان
1: جبنا هافنا كونتينوز انتريسانتي
0: جراسي هافنا جراسي هافنا فورتا هايبرنين زيم جوناثان فورتا هايبرنين زيم هاي اتوني
1: ايش عملنا هافنا سنيالي
0: بونجو كبيره كيف تسمو الفوتبول مفكروكم ادا على حر ضربه بتاما اللي ام اري جي شحات في هات بارت تاع الستيكرز مي اي
1: جايز اي يو بليز اش مثلا عايز لكم انت هذا السيريه تاع هافنا
0: يا تاع ديا ونسكن يا بلا بارا ستيكرز ارا ستيكرز ما نفلخنا فوق اكثر في نصف ام دال ستيكرز ويز ازاي
1: لسه ساعده الشي شيء اكثر
0: لا تقول لي لا على
1: فاز بارت
0: تاف كم ابو علاش نفتح خلينا نفتح
1: كامل كاشا اشتريتي
0: دي كاشا تاف كم الدوم تاف كم الدوم تفتحها كاشا واحده ام يندجع يا تسي وديك اللبزون يوديك اللبزون وقت الجبله فوق ساعيه però un bazzamia la tab data due esempi più quali satellite 60% te le lab
1: wow sa dare con
0: sa dare te con bay 9500
1: per lo
0: preferibilmente men cono
1: yalla io jo hafna nis hi utado
0: eva hi han cono amne 16
1: ti ora meno lile
0: hai con da 600 come col visto mo felodo jo al studio e io abel shot abel scola ناف اللي مهفنا ميت اتيدو لي جننت اللي تفال جننت اللي تفال جننت اللي تفال وفيرا نهو قوست نسمعيك ونسبرا لي هذا جنو كمو كل إلا ليش تكونو جايتو أو نك
1: من فلودو هنبدأو قبل ما تطلعو بسكولا
0: يس جراسي
1: ويك فورسي عندك لألبوم تطفل ساجبو كولك ما يساشي جيو بر اسمبيو
0: مشك مشك جراسي هفنا ايو اوك سان جيليان نرجعون ايدو بونجو كبيرا لجوناتان وجراسي كبيرا تشول سيو اللي تعمل جوناتان تا كوبو بيكتر على جولدن فوت بي بونجو Lerba Filodo Palissa.